عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش. عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

تستمعون لها الآن على راية اف ام. اسأل روحك قبل ما

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.

وصالحتك وخصمتك تاني.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.